0: تاسو اوري ريديو امن ريديو امن
1: تاسو غږ اوري 93.0 امن ريديو نتورک نن دا جمعرات زیارت

0: ياد الدين عظيم مخي تزار يا رستو تمزعتي موكري دي تنونا
1: او دبي وسيهت مغورا كغورا چزل دي نغواري پزور دي غغو ما
0: زما دي من دا دستور دي نو خوال لے مال یار پسی تیائی